الرهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته

أذكار المساء، أذكار المساء، أذكار المساء، أذكار المساء. أعوذ بالله من الشيطان.

قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون.

0: وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية.
1: Tunggu, surat apa ini?
0: Fatir.
1: Hah?
0: Fatir.
1: Bukan Fatir, Fatah. Al-Fatah.
0: Oh.
1: Surat Al-Fatah. Muhammad Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم

0: أذكار الصباح. أذكار الصباح.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك

0: أذكار الصباح، أذكار الصباح.
1: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض.

0: أذكار الصباح. أذكار الصباح.
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: أذكار الصباح. أذكار الصباح.